نصيبته عندي توكيل كوب نسيبها صفقة عالبايز ثانية بكرتها زماني فوق طاير كوب حزبها وانا حالي مش ناقص خالص.